0: الخمسة أن تقع بدون إذن من الله، بدون إرادة من الله؟ الجواب كلا. إذا كان الأمر كذلك لا يقع شيء إلا بأمر الله وإذنه، فإذا ليس على الإنسان أن يحزن، بل عليه أن يقابل قدر الله بشرعه.
1: Sebab-sebab kesedihan yang mendasar itu ada lima, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya seorang Muslim betul-betul memperhatikan tentang terjadinya kesedihan tersebut. Apakah sebab-sebab kesedihan itu terjadi tanpa adanya iradah, tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya adalah sekali-kali tidak. Apabila perkaranya memang demikian, bahwa kesedihan itu datang dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu, maka tidak boleh bagi seseorang untuk bersedih, bagi seorang Muslim untuk bersedih, tetapi hendaknya dia menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: هذه الأمور الخمسة الرئيسة هي الخوف، والأمر الثاني الجوع، والأمر الثالث الخسارة المالية، الأمر الرابع الخسارة البدنية، سواء كان بتلف عين أو إصبع أو يد أو بتلف نفس. الأمر الخامس هو تلف الثمرات وتلف العينيات كالبنايات والعقارات ونحو ذلك. هذه هي أسباب الحزن الخمسة الدنيوية، كيف يتعامل معها المسلم؟
1: لما بركارا dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perkara-perkara yang sangat mendasar yang menyebabkan kesedihan adalah yang pertama al-khauf, ketakutan. Yang kedua adalah al-ju', kelaparan. Dan yang ketiga adalah al-khasaratul maliyah, kerugian harta. Yang keempat adalah al-khasaratul badaniyah, kerugian fisik, di mana mungkin sakit mata, ditimpa sakit jari atau tangan, atau bahkan nyawa, kehilangan nyawa. Kemudian yang kelima adalah talafus samarat, diuji dengan kurangnya buah-buahan, dengan kurangnya harta benda, bangunan-bangunan atau tempat tinggal dan yang semisalnya. Ini adalah sebab-sebab kesedihan yang lima.
0: عكس هذه الخمسة هي أسباب السعادة الدنيوية، وهي الأمن، والمقصود بالأمن هنا الأمن النفسي والأمن الأسري، الأمن الاجتماعي، وكذلك الشبع سبب من أسباب السعادة النفسية، الأمن الغذائي سبب من أسباب الأمن الاجتماعي، وكذلك الأرباح، كون الإنسان يربح في دراسته يفوز، في تجارته يفوز، في عمله يفوز، في مسابقاته يفوز، هي من أسباب السعادة. كذلك كمال الأنفس، يجد أباه وأمه وإخوانه وأخواته وأبناءه وبناته وأقرباءه وذويه من حوله، فهذه من أسباب السعادة. وأخيرا من أسباب السعادة هو كمال المقتنيات، سواء كانت مراكب كالسيارات أو عقارات

الأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز.

نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار

ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى

يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل

ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوف

كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

لترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وأمر أهلك

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أخرجه مسلم في صحيحه.

0: اللهم اجعل اللهم اجعل نفوسنا اللهم اجعلنا من هذه النفس اللهم اجعلنا من هذه النفس المطمئنة اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة برحمتك يا رحمة الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.